وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. أرحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

I'm done.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي اف ام.
1: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد. غناء مجموعة كورال الإمارات.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. راية بلادي، كلمات يمعه مانع الغويص، ألحان وغناء عيض المنهالي.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الحصول على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: العافية.
1: شكرا.
2: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب.

0: وبعبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل.

0: الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: يا لعيب،
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك يحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
4: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
5: هي أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتة، ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن نجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
6: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
6: وابتعد عنا.
4: هذا الكيان
6: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال
6: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
9: الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: في البال.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
0: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.

0: وأماننا.
1: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.
3: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: للأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
1: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجسمي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

لو طول الصدر وغصون الوله يبسد مري مري وشوفي وش المكتوب بوراقي مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه. حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: احتيار. أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ إني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لأجل الوطن.

0: لأجل الوطن، لأجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.
12: التضحية.
13: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
12: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم، ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
14: طول لي بعمرك وكافئ النبي عن رب العالمين.
12: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
15: الكل عائلة وكلهم
7: وكل أم مشكورين ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
12: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: فرحان من صور وحلاك يا سمر يا سيد الحسن يا زين سبحان من صور وحلاك
1: يا زين يا زين
0: يا زين كل الناس تهواك يا زين كل الناس تهواك

قلبك مجروح قال السمر فين دوا الروح يشفين كم من قلب مجروح مسموح لك والباب مفتوح تغزي قلبي اللي تمناك مسموح

مجروح مجروح قال السلام.

واصل أو للهجر أهواك أهواك يا أغلى الحبايب والحب لك بالطبع.

0: راية بلادي. كلمات يمعه مانع الغويص. ألحان وغناء عيض المنهالي.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
9: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

السلام ورحمة الله. في لحظة تبحث فيها المنطقة عن مخرج من أزمة يعيشها العالم، تأتي الشروط الإيرانية لا كجسر للحل بل كوقود يسكب على اشتعال قائم. هي ليست مبادرة بل مناورة، وليست رؤية سلام بل إعادة صياغة للأزمة. إيران لا تفاوض، إيران ترفع السقف إلى حد يستحيل قبوله ثم تنتظر لتقول لشعبها إنها حاولت. تتحدث عن إنهاء الحرب وهي تدفع بكل بند نحو توسيعها وتوسعها، تطالب بانسحاب كامل للقوات وتريد ضمانات مطلقة. هذه ليست شروط، هذه قائمة مطالب كتبت لترفض، لأن الهدف ليس الاتفاق بل كسب الوقت والبقاء بين أسوار الأزمة أطول مدة ممكنة. إنها سياسة إشغال الطاولة وترك المنطقة معلقة بين تهديد مستمر وانفجار مؤجل، كأنما نراه لقطة محفوظة من فيلم سينمائي شاهده العالم مئات المرات، نفس البداية ونفس النهاية. الغريب ليس فيما تفعله إيران بل في من يشاهد الفيلم ذاته للمرة المئة ثم يجلس منتظرا نهاية جديدة. ظاهريا إيران تناقش الشروط الأمريكية، وفي الحقيقة النظام الإيراني يفاوض على بقائه. أهلا بك.

0: داشنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، داشنا أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار و500 مليون درهم، إنجاز جديد ينضم إلى سجل الشرف الإماراتي في بناء مستقبل أفضل لملايين البشر. فلنتابع.
1: في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات ضمن رؤيتها لاستشراف المستقبل، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار و500 مليون درهم، وبطول 30 كيلومتر، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية و4 محطات تحت الأرض. ويختم المشروع 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو 1 مليون نسمة وفقا لخطة دبي الحضرية 2040. واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم

0: على أرض الواقع، ويشرف على تنفيذها 180 خبيرا ومهندسا في مجال القطارات والسكك الحديدية. وتواصل دبي ترسيخ نموذج تنموي يقوم على استباق المستقبل من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تواكب طموحاتها الاقتصادية والحضرية وتعزز جاهزية الإمارة لمراحل نمو جديدة. ويجسد تدشين أعمال حفر أنفاق الخط الأزرق التزام دبي بتوفير منظومة تنقل ذكية تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم حركة الأفراد والأعمال وتربط المجتمعات ضمن إطار حضري متكامل ووفقا للبرنامج الزمني للمشروع. يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في 9 سبتمبر 2029، ليكون كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أحدث وأجمل مترو في العالم.
1: تنطلق غدا فعاليات النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في مركز أدنك بأبوظبي تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى. وتعد هذه النسخة الأكبر من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 120 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمشاركة وزراء وقادة أعمال ومستثمرين وصناعيين ومبتكرين وشباب، وذلك على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع، تستعرض فرص التصنيع والمنتجات والتقنيات وغيرها الكثير من 1245 جهة عارضة. يعكس هذا الحجم غير المسبوق لنسخة هذا العام التوجه الصناعي طويل الأمد لدولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد قائم على مواصلة البناء والإنتاج.

وحول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لمفاوضات السلام، لكنه شكك في فرص قبوله. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أنه سيراجع قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة، ولكنه أضاف أنه لا يمكنه أن يتصور أنها ستكون مقبولة على اعتبار أنهم لم يدفعوا بعد الثمن المناسب مقابل ما اقترفوه بحق الإنسانية والعالم على مدى السنوات 47 الماضية على حد تعبيره. هذا وكان ترامب قال إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق إيران، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساء طهران التصرف. وكانت وسائل إعلام إيرانية أظهرت بأن طهران عرضت مقترحا يتألف من 14 بندا ويشمل انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران وإنهاء الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات ورفع العقوبات وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إضافة إلى آلية رقابة جديدة على مضيق هرمز على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق. وأفادت بأنه تم تسليم الخطة عبر وسطاء باكستانيين ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 نقاط. إذن المفاوضات تراوح مكانها، فما قدمه الأمريكيون يرفضه الإيرانيون، ولكن ليس مباشرة بل بعد دراسة معمقة ووقت مهدور، ثم يقدموا مطالب مغايرة تماما لكل ما طلبه الأمريكيون بلا أي أرضية مشتركة. فإلى أين تمضي هذه المسألة برمتها؟ أسئلة كثيرة نناقشها مع ضيفي الدكتور مهند العزاوي الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، معنا هنا في الاستوديو. حياك الله دكتور، سعداء بوجودك دائما معنا. وعبر الأقمار الصناعية الدكتور محمد كلش الكاتب والمحلل السياسي من باريس، حياك الله دكتور محمد، نسعد بوجودك معنا. دكتور مهند، أبدأ معك. حقيقة يعني هناك للتو كان عرض إيراني، إيران تتراجع عن عرضها الجديد وتوافق على

0: تضمين الملف النووي، هدنة طويلة. إيران أيضا توافق على نسبة تخصيب اليورانيوم 3.5%، وهو المجال السلمي، والتخلص تدريجيا من اليورانيوم، وتوافق على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار. هل هذه شروط استسلام أم مراوغة جديدة من النظام الإيراني دكتور؟
1: تحية لك دكتور، تحية لضيفنا، تحية للمشاهدين. بلا شك نسق الفعل الملموس للسلوك التفاوضي الإيراني واضح المعالم، هو شراء الوقت، المناورة، المماطلة، هات وخذ، أعطيك سقوف عالية وبعدين أتنازل، وتحتاج إلى وقت للدراسة وتحتاج وقت إلى قراءة، وبالتالي حتى عملية التقاط الأنفاس التي جرت منذ 7 أبريل يعني بعد وقفة إطلاق النار، وحتى الآن نلاحظ أن هناك يعني أكثر من مقترح طرحته إيران، يشير هذا ببساطة أنها تشتري الوقت، يعني أنها أو تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية أو تخدعه. وبالتالي حتى إذا أخذنا يعني معايير نقل الحديث أو ربما المفاوضات، وحتى الآن هي لن تكون مفاوضات يعني مباشرة ما بين الوسيط الباكستاني وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، نشاهد هناك جاب كبير ما بين الحقيقة والسلوك وواقع التفاوض أينما يذهب. المفاوضات اللي حضرها نائب الرئيس الأمريكي كانت تكاد تكون قاب قوسين أدنى من الموافقة، وكان الاعتراض على مسألة المضيق وكذلك المخزون النووي وأيضا التخصيب،
0: يعني الشروط الرئيسية.
1: أعاد نفس الكلام بال14، الأربعة الأولى استثناها وطرح 14 نقطة مختلفة بضمنها المضيق. المضيق لن يكون ضمن سياق التفاوضي بالمناسبة، لأنه وقفة إطلاق النار والهدنة كانت مبنية على فتح المضيق والجلوس إلى الطاولة، وبالتالي الإيرانيون لن يلتزموا بهذا البند، وذهبوا إلى استمرار في تعطيل المضيق، والحصار الأمريكي مستمر. يعني هناك ربط كبير ما بين لا توجد ثقة في هذا النظام ولا ثقة بما يطرحه من مسارات، لأنهم أعطوا انطباع للآخرين وأعطوا انطباع للرئيس الأمريكي أنه هناك فوضى وهناك عدم وجود قرار وهناك أكثر من قيادة، ولكن فعليا مؤشرات السلوك تشير لنا أنه هذا النظام هو ذات النظام الذي تم القضاء على قياداته، ولم يتم القضاء على النظام، لأنه من يقود هذا النظام هم رجالات الصف الأول نفسهم. يعني عندما يتحدث احيانا دونالد ترامب او ما ينقل له
0: الحرس الجمهوري احمد
1: الحرس الثوري نفسه، الحرس الثوري من يقوده؟ حرس يعني وحيدي قاليباب، بالامس كانوا مجتمعين قاليباب وعرخشي ووحيدي ورئيس القضاء، هم نفسهم صقور النظام السابق، وفضلا عن الهندسه السياسيه لا تزال قائمه، الهندسه السياسيه مرشد ومنظومات وقرار، واليوم مرشد يتحدث، المرشد الغائب طبعا، وبالضرورة هذا المرشد ربما مش موجود، ولكن في سبيل المرشد الجديد أنه يتم يعني حمايته من الاستهداف، فيقال أنه في مرشد شبح تظل تتابع حتى ما تحصله. في هاي السلوكيات الإيرانية معروفة كانت تكون، ربما احنا العراقيين نعرفها أكثر من غيرنا،
0: لا شك
1: يعني تعرف 8 سنوات حرب ونعرف سلوكياتهم كيف يتعاملون في هذا الاتجاه. النقطة الأكثر تأثيرا أنه هذا الوقت يمضي والفاتورة ترتفع على العالم، وأيضا هناك قرصنة في الخليج، يعني ليس فعل عسكري، نتحدث عن قرصنة لعدد من السفن.
0: السفن أمامهم دكتور، إذا أرادوا هم فعلا أن يقدموا شيء السفن أمامهم، لكن تهديدهم وكلامهم حتى التهديد من القيادات هذه الموجودة لدول الخليج. لكن اليوم البعض يقول لك هم لا يفاوضوا الأمريكيين على الشروط، هم يفاوضوا على البقاء، لأن النظام الإيراني الذي عرض شعبه لعقود من العقوبات دكتور، من أجل النووي، من أجل الأذرع، من أجل اليورانيوم، هو اليوم سيقدم كل شيء، فماذا سيقول لشعبه؟ ففي حال قدم كل شيء هو هنا يخرج من السلطة بطريقة أو بأخرى.
1: دكتور أنت أستاذ في الإعلام وتعرف يعني الإعلام عندما تطرح هيدلاين أو عنوان رئيسي ضمن سياق التفاوض ضمن سياق الأحداث سيجلب نظرك، وبالتالي سيتم إدغام حقيقة ما مطلوب. حقيقة ما مطلوب بنود الأربعة الأمريكية هي واحدة، مسألة الأذرع، الصواريخ والمسيرات، النووي بالذات في جزئين اللي هو التخصيب وتسليم الغبار كما يقول دونالد ترامب وهو المخزون النووي. ولكن عندما تقرأ التحديثات الحالية ليس لها علاقة بذلك،
0: كلها مختلفة تماما،
1: عملية مناورة وكسب وقت ليس أكثر من ذلك.
0: دكتور محمد

0: أرحب بك معنا من باريس. ما دلالات اليوم؟ يعني هناك خطاب للرئيس الأمريكي قال لك أنا جلست مع الإيرانيين، قدموا لي عرض، رفضت العرض بشكل مباشر، فقدموا لي عرض آخر بعد 5 دقائق. يعني البعض قد يقول أنها نوع من المبالغة، لكن نحن نسمع كل يوم دكتور محمد عروض إيرانية تتقدم ويتم رفضها. ما دلالات كثرة العروض الإيرانية اليوم؟
1: مرحبا بكم جميعا. ببساطة ممكن القول بأن كل هذه العروض في تعدادها من 1 إلى 5 إلى 7 إلى 10 هي في الجوهر عرض واحد رئيسي. البنود 14 التي تضمنها هذا الاقتراح الجديد وفق ما نقل من معلومات من إيران من المصدر الإيراني لا تختلف في الجوهر عن البنود 10 الأساسية التي اقترحتها إيران في الأساس مقابل البنود الأمريكية 15. ولسنا بحاجة إلى قراءة ممعنة لهذه البنود لنتحقق من أنها البنود الجديدة، لأنها لا تختلف في الجوهر عن البنود الأساسية عن الاقتراح الرئيسي. يريدون أن تخلي القوات الأمريكية، يعني أن تخلي المنطقة، أن تنسحب من المناطق الحدودية مع إيران. يريدون رفع العقوبات، يريدون
0: لكن موضوع دكتور محمد اسمح لي، يعني عندما نسمع ما يتكلم عنه الإيرانيون، يعني أسألك بالله، يعني أنت وضعك اليوم اختفى منك، قتل من عندك الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث من القادة، وكل ما يتم تعيين قائد مهم يتم تصفيته. وضعك لا يسمح لك بأن تفرض شروط، أنت غير منتصر. كيف يفسر الإيرانيون هذه الشروط؟ يعني هي شروط قوية لا يستطيع أحد أن يفرضها على الجانب الأمريكي.
1: هي يعني شروط تعجيزية بالنسبة إلى ما يمكن أن يقبل به الجانب الأمريكي. مستحيل أن يقبل بهذه الشروط، وكل شرط من هذه الشروط يحتاج إلى نقاشات طويلة. والأدهى في هذا أنهم يقدمون هذه البنود ويتركون بندا رئيسيا فيها، وهو البند الرئيسي بالنسبة إلى ترامب، وهو الموضوع النووي الإيراني. يقولون بعد تحقيق هذه البنود المتعددة نبدأ بمناقشة، أي بعد 30 يوما كما تضمن المقترح الإيراني الجديد، نبدأ ببحث الموضوع النووي. أعتقد بالنسبة إلى البنية العسكرية الإيرانية هي البنية إيديولوجية كما هو معروف، وهي تشبه إلى حد بعيد الحالة الفيتنامية وقت الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر ما يمكن أن يعني أن يذهب الحرس الثوري الإيراني الممسك بزمام الأمور، ولا أحد ممكن أن يصدق أن الحرس الثوري الإيراني ببنيته الإيديولوجية العسكرية الثابتة المتمكنة بهذا الحد ممكن أن يسمح لمن يسمون بالإصلاحيين أو البراغماتيين بالتصرف. القرار هو قرار الحرس الثوري، وهو تاريخيا كان
0: حتى تصديقا لكلامك، حتى شاهدنا استبعاد لشخص هو مفروض أن يكون محسوب على الحرس الثوري وهو قاليباف دكتور مهند، وللمفارقة نسمع الخبر يأتي من الجانب الإسرائيلي. قالوا قبل وصول الوفد قالوا تم استبعاد قاليباف، وفعلا ذهب الوفد ولكن أتوا بعذر آخر، قاليباف لم يكن موجود ضمن هذا الوفد.
2: دكتور، يعني عملية الخداع والمناورة الإيرانية تكاد تكون مكشوفة بالنسبة لنا، ولكن هو طبيعة التداول يأتي بهذا السياق. يعني نتحدث عندما تسحب الوفد، بدأ الوفد 70 شخص وأكثر، ويذهب وفد من 5 أشخاص بقيادة عرقشي، دون أدنى شك هذا الوفد لا يشكل شيء، عبارة عن نقل رسائل. وهذا ما يقرأه الإيرانيون والإسرائيليون والعرب بشكل دقيق، انه هذه الحركة او ربما هذه المناورة الإيرانية واضحة المعالم. ولا ننسى يعني انه الوفد الإيراني لن يذهب الى باكستان، حين كان الوفد الأمريكي متهيئ للذهاب، وأيضا أخذ عامل المناورة بالذهاب إلى سلطنة عمان والذهاب إلى روسيا، ولكن كان هناك حدثين في الولايات المتحدة الأمريكية كان ينتظرون أن أحد الحدثين يحدث تغيير في الداخل. الأول كان محاولة فرملة ومنع دونالد ترامب من صلاحياته العسكرية في اتجاه الحرب، وفشل للمرة الخامسة في الكونغرس. والمرة الأخرى هي كان عملية اغتيال، محاولة اغتيال دونالد ترامب في العشاء.
0: إذن وكأنهم كانوا ينتظروا،
2: ولا تلاحظ فورا بعدها قالوا إحنا ذاهبين إلى باكستان. في عملية تنسيق ما بين اليسار الأوروبي وبين اليسار الأمريكي والإعلام اليساري وما موجود في الداخل. لا ننسى أنه هذا النظام متشعب في في في هذه الأماكن، وبالتالي هم يشترون الوقت كثيرا، يعني هم يتعاملون مع الوقت لحسابات. بالمناسبة هم لا يمتلكون شيء يعني يناورون فيه.
0: هذا هو الغريب
2: طبعا.
0: يعني ما هي وسائلهم؟
2: ما هو بالنسبة لهم، أنت حضرتك تفضلت قبل شوي قلت أنه الغاية الأساسية هو بقاء النظام. الغاية الأساسية بقاء النظام. هم لا يعني هم لا ما تعنيهم الدولة الإيرانية، ما يعنيهم الشعب الإيراني. هم المهم إنه هذه الأشخاص الثوريين هم يستمرون على سلطة إيران حتى تستمر تصدير الثورة وتستمر يعاد هيكلة هذه الأمور.
0: كيف قرأ الدكتور؟ يعني كان هناك في محاولة من الإيرانيين ليتحدثوا عن مفاوضات في جنيف، تحدثوا عن عمان، تحدثوا عن موسكو، ولكن كان قرار الرئيس الأمريكي قال هي في إسلام أباد، كانت في إسلام أباد وستستمر في إسلام أباد. إصرار الرئيس الأمريكي أن تكون في إسلام أباد ومحاولة الجانب الإيراني الخروج من باكستان،
2: حتى اتهموهم الباكستانيين بالمناسبة، يعني اتهموهم كثير أنهم كلها مناورات دكتور، كلها مناورات. ولكن دونالد ترامب عندما قال تبقى في باكستان حتى مناورة النقل والكذا لا تستهلك الوقت، وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال نحن كل ما علينا اتفقنا عليه، فقط عليكم الموافقة أم لا. واستمرت المناورات الإيرانية في هذا الاتجاه، يعني والأسوأ من ذلك أنه لا يمتلكون شيء يناورون فيه. وهذه التصريحات الخشبية أو التصريحات المزيفة للحرس الثوري سنقاتل الأمريكان، لا يمتلكون حتى وسائل عسكرية أو على الأقل نوع من التوازن العسكري لسنقاتلهم بالولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى كل لاعب ثاني، يعني أنا لا أستبعد أنه الإسرائيليون يشنون عمليات عسكرية غدا أو بعد غد منفردا طبعا، لأنه في يعني في إسرائيل عندما وقفت الهدنة قال ما الذي فعلتوه المعارضة الإسرائيلية وكذلك الكنيست، كل ما الذي فعلتوه، ما الذي نتيجة هذه الحرب، ما هو النووي لا يزال لديهم، القيادة تم تصفيتها وجاء مرشد أقل عمرا من الذي كان، وأيضا المسيرات والصواريخ لم تحسموا أمرها، وكذلك الأذرع متواجدة. إذن ما قيمة وقف إطلاق النار؟ كان يفترض أن تحسم الحرب،
0: لا نتائج حقيقية. حتى هذه النقطة التي تفضلت بها دكتور هي كانت نقطة رفعها وتحدث عنها جون بولتون وهو مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي في الفترة الأولى، قال أنا أؤيد هذه الحرب، نعم أنا معارض للرئيس الأمريكي في أمور كثيرة لكن أراه أنه أخطأ في وقف هذه المعركة.
2: وحتى رئيس لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس تحدث قال هؤلاء لا يؤمن جانبهم، ليس لهم ضمانات، غير صادقين، فعلى رئيسنا أن يأخذ جيشه وينهي هذا الموضوع بشكل كامل. يعني نتحدث عن أكثر من شخص يعني يشير لدونالد ترامب المماطلة ليس فيه، ولكن ربما هذا الوقت، وهنا حسابات الوقت لدى دونالد ترامب، لديه حسابات في هذا الاتجاه
0: لا شك. هو
2: يعني
0: لا شك
2: هناك مصالح مرتبطة بالوقت، متى ما تستنفذ سيكون الرد مختلف. يعني
0: بكل تأكيد دكتور، هناك شخص جديد انضم لوفد المفاوضات نيك ستيوارت، وهو شخص خدم في الخارجية الأمريكية، عمل كذلك في البنتاغون، هو سوف يكون الشخص الثالث إلى جانب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، نيك ستيوارت، وهو معروف من أنه من مؤيدين الضربة العسكرية ومن الصقور في الجانب الأمريكي. ما دلالات اليوم اختيار ودخول شخص ثالث، ويقال كذلك أنه ضليع في المسألة النووية؟ دكتور محمد.
1: سؤالي
0: نعم
1: سؤالي عفوا طبعا يعني واضح بالنسبة إلى موضوع المفاوضات من هذه الأزمة المستعصية إذا جازت التسمية في موضوع المفاوضات، أي الثبات الأمريكي على موقفه بالنسبة إلى المسائل الرئيسية الأربعة لا تنازل فيها، الموضوع النووي، الموضوع الباليستي، الأذرع الإيرانية في المنطقة والتي تزعزع المنطقة كما هو معلن في معظم الدوائر الغربية، وأيضا أضيف إليها الموضوع الرابع وهو مضيق هرمز، لا تنازل من الجانب الأمريكي بخصوص هذه النقاط الأربعة الرئيسية. كذلك بالنسبة إلى الجانب الإيراني، إلى الحرس الثوري الإيراني، واضح من الاقتراحات، شكل الاقتراحات التي يقدمها أنه لن يقدم أي تنازل، أي التنازلات التي يقدمها التي يمكن أن يقدمها قد تعني بالنسبة إليه الاستسلام، وبالتالي قد تقوده إلى تغيير النظام. من هنا يبدو أن خيار الحرس الثوري الممسك بزمام الحكم والسيطرة الكاملة على الحياة العسكرية والحياة المعيشية داخل إيران هو الذهاب بعيدا في هذه المواجهة متحملا الخسائر. قد يدفع هذا بالجانب الأمريكي بالرئيس ترامب إلى النقطة الحاسمة في هذه المواجهة والذهاب باتجاه توجيه الضربة الضربة القوية الأشد قسوة من الضربات
0: والتي
1: السابقة
0: هدد والتي بها الرئيس الأمريكي وقال حقيقة عبر عنها بطريقة خشنة. اسمح لنا نتوجه للدكتور مهند بهذا السؤال، هو تحدث عن هذه الضربة قال سينهي بها الحضارة الفارسية، ولكن اليوم حضور شخص ثالث لفريق التفاوض ويتكوف كوشنر واليوم نيك ستيوارت وهو شخص ضريع بالمسألة النووية، عمل بالكونغرس وخدم مع الرئيس الأمريكي
2: ويؤيد استخدام القوة
0: بكل تأكيد.
2: هنا أعتقد إضافة الشخص الثالث هي في محاولة لتحريك الانتخابات المفاوضات، ويحاول أن يعطي الصورة الحقيقية بما أنه هو ليس من فريق ديفنس، وهناك انقسام داخل الإدارة، يعني النائب لديه مسارات مستقبلية يفكر أن يكون هو الرئيس، وبالتالي يحاول أن يرتب أموره منذ الآن في الملف القلق وهو الملف الإيراني، ولذلك يميل إلى جانب يعني التفاوضي أكثر. ونتذكر أنه دونالد ترامب في مرة ثانية تقريبا منعه من الذهاب إلى التفاوض،
0: لأنه هو ذهب بناء على طلب إيراني،
2: طلب إيراني، بينما أنه المفاوضون دائما ومع كل جلسة هناك حرب كانوا نفس المفاوضين كوشنر وويتكا. وإضافة الشخص الثالث هي في محاولة للوقوف على حقيقة التفاوض وجديته في هذا الاتجاه، لأنه هناك ترد إلى أسماع الرئيس الأمريكي أن الوسيط أيضا ينقل صور مختلفة عن الفاعل التفاوضي اللي هو إيران، وإحنا نتذكر أنه الباكستانيين أرسلوا رسالتين مختلفتين، العشر نقاط كانت الإيرانية مختلفة عن عشر نقاط اللي تم ترجمتها وذهبت إلى دونالد ترامب، وكذلك محاولة الإيحاء أنه الأمور تحت السيطرة والتفاوض مستمر واتصالاتنا مستمرة، يريد يقف على واقع حقيقي أنه فعلا هؤلاء جادين، وهذا الرجل له باع طويل، يعني فترة طويلة في التفاوض والجانب النووي، ويفهم كافة التفاصيل حتى الفنية يعرفها في اتجاهها. وبالتالي مسألة إضافة الشخص الثالث هي للدقة من الدرجة الأولى، وثاني شيء لحسم الأمر، هل نستطيع أن نستمر ضمن سياق التفاوض؟ ولكن النقطة المهمة دكتور السيري أنه أنك تتحدث عن ثلاثة شهر بثلاث مراحل، يعني أيضا شراء وقت، أنت أخذ في النظر أيضا شراء وقت، ربما دونالد ترامب يمنح يعني هدنة لا تعنيه شيء، ممكن يضيف أسبوع أو أسبوعين، بقول لك أنه في مشكلة لدى دونالد ترامب هو الوقت، ما هو الوقت الذي يواكب
0: الوقت في طرف مين دكتور؟
2: الوقت ليس في طرف كلاهما، الإيرانيين ربما لمسألة بقائهم وقمع الشارد تلاحظ أنه إعدامات حتى الآن في إعدامات، يعني أنا في عملية تصفية داخلية تحاول أن تقوم بها لا يهمها طبيعة التجريد الذي حصل لما 60 أو 70% من الدولة الإيرانية تكاد تكون هدمت، المهم بقاء النظام، وهذه غاية الأساسية. ولكن دونالد ترامب هو أيضا الوقت ليس في مصلحته، عامل مهم جدا،
0: يرفع الأسعار
2: بالضبط، الوقت ليس مصلحته، ارتفاع الأسعار داخل عندهم، بالرغم أنه استفادت الشركات النفط الأمريكية، لأن نتحدث عن فاتورة دولية عالية،
0: والانتخابات النصفية،
2: وبالنسبة للانتخابات النصفية، وأيضا مسألة هو تملص تقريبا مسألة الصلاحية والشهرين، فأصبح عنده مساحة مفتوحة أن يستطيع أن يستخدمها. ودونالد ترامب يعي ذلك، يعني أن هناك حالة من التلاعب للطرف الآخر. وعندما نلاحظ حوالي 6 إلى 7 مقترحات تقدمها إيران، أي واضح من بشكل يعني جلي أن هناك تلاعب وهناك خداع وهناك كسب وقت في هذا الاتجاه.
0: وهو أفضل من عرف أن يتعامل مع الإيرانيين بحسب كل المحللين. لكن هناك 3 سيناريوهات طرحها البنتاغون للرئيس الأمريكي، منها تحرير مضيق هرمز، منها ضرب أيضا اليورانيوم المخصب، وشرط أو نقطة ثالثة، يعني هم وكأنهم يخيروا الرئيس الأمريكي بين 1، 2، 3. برأيك دكتور، هل هي قابلة للتحقيق فعلا؟ والنقطة الأهم هي كيف سيتم تحرير مضيق هرمز إذا نوى الرئيس الأمريكي خوض معركة لتحرير مضيق هرمز؟
2: شوف دكتور، هو 3 اجتماعات كانت للرئيس الأمريكي. الأول كان اجتماع القيادة السياسية العسكرية، والاجتماع الثاني وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، والاجتماع الثالث اللي هو يعتبر عملياتي مع قائد القيادة المركزية. يعني إذن هو الرئيس الأمريكي صار عنده تصور ما هو السيناريو الذي سيذهب إليه، وأكيد أي سيناريو يطرح يضع في نظر الاعتبار أنه الكلفة والمردود، وبغض النظر عن مسألة حسم الوقت والإمكانية، هل بالاستطاعة ينفذ هذا بكذا كلفة؟ وبعدين الكلفة بالنسبة لهم قد تكون هناك كلفة يعني بشرية بالنسبة لاستخدام الجيش الأمريكي، ولكن أنا لا يكون هناك عملية غزو بري، فهذا مش موجود في السيناريو بكل الأحوال. قد يكون عملية مركبة، سيناريو مركب يعتمد على أولا إخضاع المضيق كمرحلة أولى، ثم القفز السيطرة على الخبيل هرمز اللي يطلع من هنغام إلى هرمز إلى لاراك إلى خشم، ثم بعدين يذهب إلى جزيرة، وربما يقوم بسيناريو الأكثر جرأة اللي هو عملية الإنزال في طهران وأصفهان، وهنا مركز القيادة، وذلك هنا ينزع مخالب القوة الأمنية للنظام، وبالتالي يصبح حشا، وتكون تعقبه عملية تقطيع الأوصال التي تحدث عنها دونالد ترامب.
0: وبعد تحرير طيارين في منطقة وعرة دكتور لم نعد نؤمن بأن الإيرانيين قادرين على حماية
2: إذا تلاحظ أنه دائما يشار أن هناك تلاعب من الإيرانيون في الأوساط، لأنه هذه العملية اللي استمرت ما يقارب 48 ساعة في العمق الإيراني وشغلت 59 طائرة، كان هناك إشارة لأنه هناك في أصفهان المخزون النووي، ويبدو أنهم لم يحصلوا عليه، لأنه لو حصلوا عليه الأمريكان أو فعلا كانت المعلومة صحيحة لكان برزت في وسائل الإعلام.
0: هي نوع من الخدعة،
2: نوع من الخدعة، وعلى ثرة تعرف أن وقفت صارت الهدنة من بعدها، أنه لابد أن إعادة النظر في تقييم الأهداف وتقييم مسار الحرب.
0: بكل تأكيد دكتور محمد، بالنسبة لعامل الوقت، الدكتور مهند يقول الوقت ليس في صالح الطرفين، لا أحد يريد أن تستمر هذه المعركة أكثر، لا أحد يريد أن يعني الجميع يريد نهاية لهذه المسألة برمتها. ولكن ماذا عن الجانب الأوروبي دكتور؟ أكثر من يتأذى من هذه المسألة من حصار مضيق هرمز الأمريكي أو إغلاق مضيق هرمز الإيراني هم الأوروبيون. كيف ينظر الجانب الأوروبي اليوم لدعوة الرئيس الأمريكي بالمساعدة بفتح مضيق هرمز؟
1: طبعا الجانب الأوروبي لا زال على موقفه منذ بداية هذه الحرب، لم يبدل شيئا في موقفه هذا، أنه كان ضد هذه الحرب، لكن أراد أن يسجل حضوره في المنطقة في عملية حرية الملاحة، تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن ليس من خلال هذه الحرب، ليس في الانخراط في هذه الحرب كما أراد الرئيس الأمريكي ترامب يريد أن يقوم بهذه المهمة بعد الانتهاء من هذه الحرب. وهذه المسألة طبعا خلقت حالة من الانزعاجات أو أكثر من ذلك الاستياء، الاستياء بالمعنى الكامل للكلمة من جانب ترامب باتجاه الأوروبيين وتحديدا دول كألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وكان تهديده بسحب جنود أمريكيين من هذه البلدان، من عدد من البلدان الأوروبية، ومعروف أنه يتواجد في الدول الأوروبية نحو 68 جندي أمريكي، وبدأ بهذا من ألمانيا بقرار بسحب 5000 جندي أمريكي، ولربما انسحب الأمر على إسبانيا حيث يتواجد نحو 4000 جندي أمريكي، وعلى إيطاليا حيث يتواجد 12000 جندي أمريكي. وإلى الأبعد من ذلك كان قبل يومين فرض قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% بدل 15% المتفق عليها سابقا على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة إلى الحالة الأوروبية في هذه الحرب هي حالة يعبر عنها كي لا نقول بمواجهة بين ترامب والأوروبيين، نقول بالاستياء الكبير من ترامب تجاه الموقف الأوروبي.
0: دكتور، هو البعض يقول لك هو حتى مواجهة كلامية كانت بينهم، سحب 5000 جندي من ألمانيا، التهديد بالخروج من الناتو، حتى أن إسبانيا وإيطاليا قالوا كانوا يطالبوا الأمريكان بعدم استخدام أجواءهم. اسمح لي أن أنتقل بهذا السؤال للدكتور مهند. دكتور، اليوم الخلاف حتى النقاشات على العلن، الرئيس الأمريكي، تعودنا على الرئيس ترامب بأنه يتكلم على العلن، الخلاف اليوم بات واضح بين الجانبين، وقال لهم عندما أفتح المضيق لا أريدكم أن تأتوا لمساعدتي.
2: هو فعلا يعني هناك خلل كبير في سياق التحالفات، كما لدينا في احنا العرب
0: بكل تأكيد.
2: كل المنظمات التحالفات يعني جرى اختبار لها في هذه الحرب، سواء عربيا أو إقليميا أو دوليا. يعني عندما نتحدث 3 تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حلف الناتو وحلف كواد وحلف أكواس، حلف كواد يتضمن اليابان والهند وكندا، لن يشارك منهم أحد مع دونالد ترامب، وهذا حلف عسكري بالمناسبة. حلف إكواس اللي هو أستراليا وبريطانيا وكذا لن تشارك، حلف الناتو لن يشارك وظل يحاول أن يقتل الوقت بعيدا هنا وهناك حتى أن تقف الحرب. أخيرا 50 دولة يجتمع ويتفق أنه بعد أن تقف الحرب سنكون نؤمن حرية الملاحة. طيب أنا شو أحتاجك في ذاك الوقت؟ فدونالد ترامب هو الآخر. ليش قلت لك الوقت؟ هو الوقت آخر حتى يروا ما هي حاجتهم لهذا المضيق والذي تركوه تتلاعب به سفينة تجارية، سفينة صيد ولا أقارب صغير، استطاع أن يوقف تجارتكم وتجارة العالم. ينظر لها هكذا دونالد ترامب. ولكن هذا لا يمنع عامل مهم جدا، أنه حتى السحب 5000 من ألمانيا، ألمانيا لديها 64000 مقاتل في التخوم و10000 في قاعدة رمشتاين، وبالتالي 5000 ما بتشكل شيء. حتى هو عملية تهديد، هو جس نبض وعملية تهديد
0: جس نبض. حتى كان الخبر يقول أن عملية سحب 5000 ستتم في غضون من 6 أشهر إلى سنة، وكأنها رسالة.
2: دكتور
0: وليس
2: دكتور، وربما تعرف هناك جسر جوي ما يقارب صلى 30 يوم، يعني جسر جوي من رمشتان إلى الشرق الأوسط في إعادة تعزيز القدرات والقوات الأمريكية المتواجدة هناك استعدادات للفعل العسكري فعلا يعني. وبالتالي ربما هذه 5000 ولا 10000 في ضمن الاحتياج للعمليات. لا ننسى اليوم يتواجد على التخوم ما يقارب 70000 مقاتل أمريكي من النخبة، قوات النخبة، المارينز، الدلتا، سيلز، قبعة الخضر البرمائية، فرقة 82، فرقة 101 في بولندا قريبة. وبالتالي احنا نتحدث عن فترة حرب يعني. وبالتالي حاول دونالد ترامب أن يجعل من الآخرين قريبين عليه، ولكن هناك اليسار، يعني هناك اليسار في ألمانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا يحاولون أن يناكفون في الوقت الخطأ، يعني يناكفون دونالد ترامب في الوقت الخطأ. ترامب يتحدث في الأيام العادية، ولو أخذنا بنظر الاعتبار لما تحدث عن غرينلاند كان فيه هناك رغبة صينية روسية للتقرب عليها والسيطرة عليها ضمن سياق تجاري أو تواجد، ولكن عندما استفزهم دونالد ترامب ذهبوا إلى تلك المنطقة واستطاعوا أن يأمنوه. وبالتالي هو من سياق التصريح هو ينبه ويستفز نعم ولكن يحصل على نتائج.
0: حتى يقول لك هو كان يريد فقط قواعد عسكرية، قال لك سأخذها، ثم عندما قرر أن يذهب بقواعد عسكرية إلى هناك كان الجميع يرحب. نعم. لأنه كأنه نزل
2: وهو فعلا عندهم قواعد عسكرية بالذات.
0: طيب يعني مسألة إيران تطالب اليوم بوجود ضمانات روسية، ضمانات صينية، أود أن أسألك ليس عن مطلبهم ولكن عن رؤية الجانب الصيني والجانب الروسي للعلاقة مع إيران. يعني هنا لديك كفي ميزان، العلاقة الخليجية مع روسيا الاتحادية ومع الجمهورية الصينية في مقابل العلاقة الإيرانية مع هاتين الدولتين، لأيهما ترى أن العلاقة يعني في أي كفة، أي كفة ترجع، كفة الخليج أم كفة إيران عند هاتين الدولتين؟
2: هم الإيرانيون لديهم يعني استراتيجيات على مدى 20-25 عام مع الصين، ولديهم استراتيجيات أو شراكات مع روسيا عسكرية، وحتى يعني بوشهر يقود الروس بشكل كامل، يعني منشأة بوشهر اللي هي للطاقة روس 196 روسي تم إجلاؤهم، وبالتالي الروس والصينيون يعني متداخلون في إيران، ويعتبروها مخلب القط الشرقي في عمق الأصول الاستراتيجية الأمريكية
0: لمشاكسة الأمريكية.
2: هكذا اللعبة الاستراتيجية في سياقهم. ولكن 14 في الشهر سيكون دونالد ترامب في الصين، وهنا تستبق إيران خوفاً أن يكون عامل أو هناك اتفاق أو هناك نوع ما من الشراكة. بالمطلق في الصين لديها استثمارات كبيرة وعمل تجاري في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن مسألة الصراع والتنافس على الصدارة. وبالتالي عندما تجد أنه يفكر دونالد ترامب يكون هناك، وأكيد سيكون هناك نوع من التبادل، فتستبق إيران في ذلك، فتقول أريد أن الروس والصينيون بما أن العلاقة ستكون جيدة أطلب ضمان من عندهم. وتعرف مسألة إعادة تأهيل هذا النظام بحد ذاته هو لا يمكن تتعايش معه، لأن النظام لا يتوانى في استخدام أي شيء ضد أي شيء.
0: قصف جميع دول الخليج،
2: جميع دول الخليج والدول العربية، رغم حقيقة ما يثير الغرابة أن البعض يدافع عن يعني عن هذه الاعتداءات، يعني هذا شيء من مثير للسخرية.
0: سأرجع لك بهذا السؤال عن مسألة تحديدا اليسار العربي الذي يلتقي مع اليسار الأمريكي في
2: تبرير
0: أولاً تبرير الإرهاب الإيراني ومهاجمة نفسه، هو يهاجم المنطقة العربية وبالتالي هو يهاجم نفسه. دكتور محمد، يعني أود أن أسألك عن مسألة عامل الوقت. عامل الوقت هنا البعض يقول أن الرئيس الأمريكي كان يراهن على خروج الشارع، منذ أشهر خرج الشارع الإيراني حقيقة وقتل النظام الإيراني من شعبه ما يزيد على 40,000، وحتى الدكتور مهند يقول 45,000، هناك تصريحات تقول 70,000. متى سيخرج؟
1: طبعا الرهان حاليا على الداخل الإيراني رهان صعب، لأنه على مدى الحركات الاحتجاجات الكبيرة الشعبية الكبيرة التي شهدتها إيران خلال 3 عقود سابقة، كانت هذه الاحتجاجات يعني تتوقف بتوقفها أداة القمع الرهيبة على يد الحرس الثوري. وحاليا يعني لا نرى إمكانية حصول مثل هذه الاحتجاجات في الوقت الحالي. واضح أن الحرس الثوري ممسك بشكل كبير بالحالة القمعية للسلطة، السلطة بمفهومها القمع الكبير في الشارع، وبالتالي التعويل على قيام مثل هذه الاحتجاجات حاليا يبدو أنه أمر مستبعد. لكن تعويل ترامب على استمراره في حصار الحصار على الإطباق على الحصار الإيراني لمضيق هرمز هو التعويل على خنق إيران اقتصاديا إلى أن يصل الوقت وتقدم التنازلات، فيما من الجانب الإيراني كسب الوقت لربما تعويلا على نهاية، وإن كان الوقت لازال طويلا، على نهاية عهد ترامب. لربما أتى بعد ترامب رئيس ديمقراطي مختلف التوجهات في العلاقة مع المحتملة مع إيران، رئيس ديمقراطي كما كان الحال مع بايدن على سبيل المثال.
0: نعم نعم دكتور مهند، اليسار العربي نلاحظ اليسار العربي أولا يبرر لإيران إرهابها، يعني يبرر إيران قتلت أكثر من 2 مليون عربي مسلم في آخر 20 سنة، إيران هجرت أكثر من 16 مليون،
2: ودمرت غزة،
0: ودمرت غزة، دمرت لبنان، دمرت اليمن، دمرت العراق، وشهيتهم تتسع لتدمير المنطقة العربية، يقزم الولايات المتحدة وكأنها جمهورية موز ويضخم

0: ومن إيران صانع السجاد وقدراته، ما سبب هذه العقلية؟ يعني لا يمكن فهم الطريقة التي يفكر بها.
1: أنا أعتقد الإعلام يعني بالذات الذي يبرر الاعتداء واللي بنفس الوقت هو إعلام موالي، يعني لأن هناك انتشار للدعاية الإيرانية بشكل كبير، هناك يأخذ ثلاث مفاصل أساسية. المفصل الأول هو مسألة الولاء ضمن سياق الأيديولوجي اللي ينتمي إلى إيران
0: عقدي،
1: وعقلية تصدير الثورة والتخلي عن الوطن لصالح إيران، وهذا ما شاهدناه في في في في دول عربية كثيرة. والنقطة الثانية مسألة الارتزاق، مبدأ أنه الدفع، وبما أنه مستفيد ماديا فيبرر ما يبرره في هذا السياق. والثالث هو النكاية بالآخر، يعني عنده خصومة مع الطرف الآخر فيذهب إلى تعظيم الدور الإيراني، وأنه إيران أفضل نكاية بإسرائيل، نكاية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا نابع عن قلة الفكر والعقل والانتماء بنفس الوقت. نتحدث عن بغض النظر عن الخلافات العربية، لأنه كل ما يمس دولنا العربية يمسنا كنا إحنا كعرب. أي فعندما تتخلى عن هذا العمق والانتماء فأنت تتخلى عن أمور كبيرة. وللأسف يعني في في في تجد يعني نوع من أنواع الوقاحة بالرد بدون الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الضحايا، الخسائر، الانهيار،
0: استخفاف بالدم، بالدم العربي. وهذا الشيء مؤسف صحيح حقيقة، ويأتي من يدعون القومية العربية بكل أسف. الدكتور مهند العزاوي الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، شكرا جزيلا لك سيدي على وجودك معنا. والدكتور محمد كلش الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من باريس، شكرا لك دكتور على وجودك معنا، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دمتم بخير، دار بخير، وإلى اللقاء.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجنده ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركان.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: ام خلها دوم في البال.
1: الشهم الاصيل كلمات محمد حسين لوتا، الحان شريفة احمد، غنى مجموعة كورال الامارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا،

0: فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
2: في دولتنا.
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا.
13: العيون الساهرة.
14: شكرا جنود الوطن.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
2: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجسر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة
2: الإمارات مستعدة
9: The UAE is ready
10: ونحن بخير
2: لا تشلون هم
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي FM. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. مجلة

ولا أظن اليوم تنوي العين في خلا. بالأمس ضحى القلب

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
5: أبوظبي FM.

حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: راية بلادي، كلمات يمعه مانع الغويص، ألحان وغناء عيض المنهالي.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف

خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوق التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.